أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

0: بما
1: عند السندان
0: أصحاب
1: عند الجلال
0: اليمين في
1: عند
0: سدر
1: الدنيا
0: مخضود
1: seperti anda
0: وطلح
1: ngerti dan lelah nanti segera bertemu di
0: منضود
1: setelah

فجعلنا منا أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون.

فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون

0: تشكرون
1: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بما

0: تدهنون
1: ini
0: وتجعلون رزقكم
1: أنكم
0: تكذبون
1: mengaku
0: فلولا إذا بلغت
1: الحلقوم
0: وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب

0: محمد
1: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
2: القرآن.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي. وقال حديث حسن.
1: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, celakalah seseorang

واعلموا أنما غنيتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي

وبال أمرهم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله.

0: وذاك
1: غل
0: رسم ربه
1: إخوانا على
0: فصلى،
1: سرر
0: بل تؤثرون الحياة
1: متقابلين لا
0: الدنيا
1: يمسهم فيها
0: والآخرة خير
1: نصب وما هم
0: وأبقى،
1: منها
0: إن هذا لفي
1: بمخرجين.
0: الصحف.

آيَاتِنا فَكَانوا عَنها مُعْرِضين وَكَانوا يَنْحِتونَ مِنَ الجِبالِ بُيوتًا آمِنين فَأَخَذَتهُمُ

0: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم
1: إليه يرجعون
0: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركاء

وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها.

أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء

وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم من كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق من أضل ممن

وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم

ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله

وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض.

0: أتين
1: بينكم
0: شداد
1: وتكاثر
0: أشحة
1: وتفاخر
0: على الخير
1: بينكم وتكاثر في الأموال
0: أولئك
1: والأولاد
0: لم يؤمنوا
1: كمثل
0: فأحبط
1: غيث

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
3: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Yeah.

0: راديو رجاء للذاكرين والذاكرات
1: إذاعة القرآن الكريم.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: توبة نصوحة،
2: توبة نصوح،
1: توبة yang sebenar-benar توبة.

الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه.

0: melakukan kecurangan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuh
0: baik dia itu mengurangi takaran kalau seandainya dia jadi pembeli penjual
1: وهمت كل أمة برسولهم
0: ليأخذوه
1: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا

يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

0: والسلام عليكم
1: إذا
0: ورحمة الله
1: دعي
0: وبركاته.
1: الله وحده كفرتم،
2: رجعت فيه
1: وإن يشرك به
2: تؤمنوا،
1: فالحكم لله العلي
2: الكبير.
1: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما

0: ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون.
1: إخواني رحمكم الله.

0: تعدل فواس
1: خلق الإنسان علمه البيان
0: bahkan tak segan-segan mereka

0: والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Hal dunia dan dunia.

0: بركة ابنه رحمه الله تبارك وتعالى.
1: يسأله من
0: في
1: ذلك السماوات والأرض
0: قلة
1: كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.

0: يعملون إلى يوم يبعثون
1: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم
0: نعم
1: المولى ونعم
0: النصير يا ربي kembalikanlah aku ke alam dunia
1: وعلموا
0: أنما غنمتم
1: من شيء
0: فأن
1: لله
0: المسمو وللرسول ولذي
1: القربى
0: واليتامى
1: ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن
0: كنتم آمنتم بالله
1: وما
0: أنزلنا على عبدنا
1: di hadapan mereka telah menunggu

جنس ما يلي رجعتي في سنة دنك جنس ما راديو رجبوغا 100.1 FM راديو رجا مجلنكا 93.1 FM راديو رجبا 101.8 FM.

0: عبادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها
1: منتيان مثيرة نصيحات
0: سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان.

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: وأعوذ بعظمتك أن أغتال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
3: Al-Ulamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
2: Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث
4: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن
2: الصور وحده لا شريك له
4: وإليه
2: المصير وله الحمد وهو على كل شيء
4: يعلم
2: قدير
4: ما في السماوات والأرض
2: عدد خلقه
4: ويعلم
2: ورضا نفسه
4: ما
2: وزنة عرشه
4: ومداد
2: كلماته سبحان الله وبحمده عدد
4: خلقه
2: ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: يعلمون أن الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي
1: orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada salat isya dan subuh,
1: sangat berat sekali.

0: رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما
1: بث فيهما من دابة
0: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
1: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
0: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام
1: سمبوراسون ويلجن انجين إخوة الإسلام باميارسا كام دانو دي مانا واي آيانا دينا وانجي چرم جامتهان بانون بويمون جورون منجركن چهيانا كسادايا مخلوق دي مرجا پادا دينا دينتن إيا أوران تاتاران كونيا جمبان هارپان ييسكن رسا كاچابي تينا بان بالوه كخيروبان Simpaikan rasa, tebihkan lalang sena hati, jembarkan mana, kanggo mapan hidayah. Di galura 104.3 FM, Radio Roja Mangkurung, Gajo Mantara.
0: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
1: Bingung temani tuntung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.